الحمد لله سيد الرسل وخيا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي